0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And 10 nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
1: And the night when it departeth.
0: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
1: There surely is an oath for thinking man.

0: حسب.
1: His wealth and gains will not exempt him.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
1: He will be plunged in flaming fire.
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: And his wife, the wood carrier.
0: في جيدها حبل من مسد.
1: Will have upon her neck a halter of palm fiber.
2: Chapter 87, verse 1.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى.
1: Praise the name of thy Lord, the Most High.
0: الذي خلق فسوى.
1: Who createth, then disposeth.
0: والذي قدر فهدى.
1: Who measureth, then guideth.
0: والذي أخرج المرعى.
1: Who bringeth forth the pasturage.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: Then turneth it to russet stubble.

0: A messenger from Allah reading purified pages.
1: فيها كتب قيمة.
0: Containing correct scriptures.
1: وما

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: who whispereth in the hearts of mankind.
1: من الجنة والناس.
0: Of the jinn and of mankind.
2: Chapter 63, verse 1.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.